لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هي.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هي.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هي.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهي.
5: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
6: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: الشو
1: نوتا اريبيا دوت كوم. نوتا اريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت. نوتا عربيه من فانكوفر الى كل العالم.

0: عربية أغانينا هاي
1: تخزر اللي صرحة في نبع
0: وكمان هاي
2: مهلا على أطلال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربة صحابي قافيني الغربة
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني كل
6: نوتا اريبيا.com تستحق السماح.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي وكمان هي
2: بس أنت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وأنت
3: NotaArabia.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية ثالثة عدها ويقدمها لكم محمد بوشيبة. أهلا بك من جديد.
1: ونستهلها بالعناوين: تصعيد متواصل في اليمن، القوة المسلحة الموالية للحكومة اليمنية تعلن ضربات على مواقع للحوثيين في صنعاء وصعدة، الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 8 من جنوده في حادث سير عملياتي جنوبي لبنان، التحقيقات الإماراتية تكشف تفاصيل محاولة تنفيذ عملية إرهابية على متن طائرة فلاي دبي والمتهم مساعد القبطان، أكثر من 125 مليون برازيلي يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع في انتخابات حاسمة بين لولا دي سيلفا وبولسونارو.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. تتواصل حدة التصعيد في اليمن مع تبادل الضربات بين القوة المسلحة اليمنية الموالية للحكومة والحوثيين المدعومين من إيران. ففي وقت مبكر من صباح اليوم أعلنت القوة المسلحة اليمنية تنفيذ ضربات ضد الحوثيين في العاصمة صنعاء وفي صعدة معقل الجماعة، وفي المقابل أعلن الحوثيون استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في العاصمة السعودية الرياض باستخدام صواريخ باليستية ومسيرات. وقال الحوثيون في سياق متصل إن المملكة العربية شنت 26 غارة على العاصمة اليمنية. محمد السماوي، صنعاء.
3: شن الطيران السعودي سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء وبالتحديد في منطقة السبعين بالقرب من مستشفى السبعين الذي تضرر جراء هذه الغارات العنيفة، وعدة غارات متفرقة استهدفت مجموعة من الجبال المحيطة بالعاصمة صنعاء وسط خوف وذعر في أوساط المدنيين جراء هذه الغارات القوية، في حين أن الغارات الجوية تتواصل في محافظة تعز التي تشهد اشتباكات على الأرض بشكل كبير بين القوات الحكومية والقوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، خلفت مئات القتلى والجرحى من الطرفين، بالإضافة إلى موجة النزوح من المديريات التي تعتبر على خط النار تجاوزت الأرقام نحو 200,000 نازح، في ظل تحذيرات من قبل برنامج الأغذية العالمي من انعدام الأمن الغذائي في اليمن في حال استمرار المعارك المواجهات الدائرة على مختلف جبهات اليمن بشكل عام، والجبهات الأكثر اشتعالا هي جبهة محافظة تعز بشكل خاص. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
1: في العلاقات الأمريكية الإيرانية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة طردت عضوين من الوفد الإيراني الذي شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا بعد تجاهلهما أمرا بمغادرة البلاد. وبخصوص تطورات الوضع في الخليج، قالت شركة ناقلة النفط العراقية إنها نقلت 2 مليون برميل من النفط الخام العراقي على متن ناقلة عملاقة إلى خارج مضيق هرمز. إلى جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 8 من جنوده في حادث سير عملياتي جنوب لبنان، فيما تواصل قواته ضرباتها الجوية والمدفعية وعمليات التفجير في المنطقة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان.
4: لا تزال بلدة المنصورية عرضة للاستهداف الإسرائيلي بشكل يومي منذ 5 من آب الماضي، إن من خلال الغارات أو القصف المدفعي أو التفجيرات العنيفة التي تختلف قوتها بين يوم وآخر. آخر هذه التفجيرات نجمت عنها ارتجاجات وأصوات قوية وصلت إلى مدينة صور وبعض قرى القضاء. الخروقات الإسرائيلية لم تقتصر على المنصوري فقط، بل طالت قرى جنوبية عدة، إذ شنت الطائرات الحربية غارات على كفر تبنيد، بني حيان، درسريان ووادي الحجير، إضافة إلى النبطي الفوأ وميفدون، فيما قصفت المدفعية بشكل مركز وعنيف أطراف برعشيت، ميفدون وزوطر الشرقية، كما استهدفت كفر تبنيد، طلوصة، بني حيان، لخيام ومجد الزون. عمليات التفجير استمرت أيضا فطالت بلدتي عيترون وطلوصة وحرج بيت يحون، في حين تم تفخيخ وتفجير مبنى مدرسة في حولة وأحراق منازل في البلدة نفسها. إلى ذلك نفذت مروحية أباتشي عملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة باتجاه أطراف زوطر الشرقية. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: إلى تطورات الوضع في الضفة الغربية المحتلة، حيث أفاد شهود عيان ومسعفون بأن جنودا إسرائيليين ساندوا مستوطنين استولوا على بساتين زيتون فلسطينية مع بدء موسم القطاف، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص في مناطق متفرقة. من الضفة الغربية. عن آخر المستجدات نستمع إلى شروق أسعد مراسلة مونتي كارلو الدولية من رام الله في فقرة مباشر مع مراسل.
5: الهجمات متصاعدة في الضفة، حقيقة الضفة باتت ساحة من الرعب والهجمات، سواء في التنقل والشوارع أو حتى في البيوت والمزارع الفلسطينية وحتى القرى ومختلف المناطق. نتحدث البارحة عن اعتداءات مكثفة نظمها المستوطنون، وهم يتحركون بمجموعات منظمة تتواصل على وسائل التواصل الاجتماعي، تلتقي في نقطة معينة وتنفذ هجومها. يكونون مسلحين إما بالسلاح أو العصي، يدعمهم الجيش كما تقول شهادات الفلسطينيين. البارحة تكثفت الاعتداءات في قرى عدة، تحديدا في نابلس ورام الله، وطالت هذه الاعتداءات عدد من المزارعين مع بدء قطاف الزيتون، وموسم قطف الزيتون هو موسم هام ينتظره الفلسطينيون من عام لعام، وبالتالي كان لهذه الاعتداءات أثر كبير، وطالت أيضا الصحفيين والمتضامنين مع المزارعين.
1: كنتم في الاستماع لشروق أسعد مراسلة مونتي كارلو الدولية من رام الله في فقرة مباشر مع مراسل. حول تداعيات حادثة رحلة فلاي دبي، أعلن النائب العام الإماراتي أن التحقيقات حول الحادثة كشفت أن مساعد القبطان خطط لتنفيذ عملية إرهابية مستخدما فأس الطوارئ لمهاجمة الطيار أثناء الرحلة من دبي إلى تل أبيب. نجوى بن مبارك.
6: التحقيقات الإماراتية في واقعة رحلة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية، وأنه باشر تنفيذ مخططه أثناء الرحلة، حيث اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. ولم تكشف النيابة العامة الإماراتية جنسية المساعد، فيما أكد مصدر سعودي أنه عماني، وأفادت تقارير إعلامية بأنه يدعى همام الهمامي، وأن السلطات العمانية منعته من قيادة الطائرات لأسباب أمنية بسبب تأثره بأفكار جماعات إسلامية متطرفة عقب زيارة إلى سوريا. كما نقلت التقارير عن مسؤولين كبار في الاستخبارات وإنفاذ القانون أن مواد ذات صلة بالتطرف عثر عليها بحوزته خلال فترة تدريبه. وتأتي هذه المعطيات فيما تواصل السلطات الإماراتية تحقيقاتها لتحديد الدوافع والخلفيات الكاملة للحادث، وسط ترقب لكشف مزيد من التفاصيل بشأن المشتبه به والجهات أو الصلات التي قد تكون مرتبطة بالواقعة.
1: في نفس السياق، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائد طائرة فلاي دبي لزيارة بلاده بصفة ضيف شرف، ووصفه بأنه بطل بعد أن أحبط عملية إرهابية خطط لها مساعده أثناء الرحلة بين دبي وتل أبيب. إلى الشأن المصري، حيث اعتصم عشرات الصحفيين في القاهرة مطالبين بالإفراج عن ستة من زملائهم يشكلون كامل فريق عمل منصة ما تصدقش، التي وصفتها السلطات بأنها غير مرخصة، فيما اعتبر حقوقيون ذلك تصعيدا للضغوط على الصحافة في مصر. وفي إثيوبيا، دخلت القوات الفيدرالية الإثيوبية مدينة ميكيلي بعاصمة إقليم تيغراي في شمال البلاد، بعدما أخرتها قوات السلطات الإقليمية المتمردة إلى حد كبير وفق السكان. أنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو الدولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي إن كييف لن تستهدف مدنيين، لكنها ستكثف هجماتها على مصافي النفط الروسية، ردا على سياسة موسكو الجديدة المتمثلة في شن غارات جوية بهدف إجبار سكان كييف ومدن أوكرانية أخرى على مغادرتها. وفي المقابل، جددت روسيا دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة، محذرة أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية. أحلام الطاهرة.
7: بينما تشهد العاصمة الأوكرانية تصعيدا عسكريا متزايدا، وجهت موسكو دعوة إلى الرعايا الأجانب والدبلوماسيين لمغادرة كييف، مشيرة إلى أن من يتجاهل دعوتها سيتحمل مسؤولية أي عواقب محتملة. وبررت موسكو ذلك ببدء قواتها تنفيذ ضربات منهجية ومتواصلة ضد أهداف عسكرية وبنية قالت إنها مرتبطة بالصناعة الدفاعية الأوكرانية. يأتي هذا التحذير في ظل تكثيف الهجمات الروسية على كييف خلال خلال الأيام الأخيرة، حيث وصف رئيس بلديتها الوضع في المدينة بأنه مأساوي للغاية، متهما موسكو باستهداف الجسور والبنية التحتية للطاقة. وفي أحدث التطورات على الأرض، أصابت ضربة روسية الجسر الشمالي فوق نهر دينبرو، ما أدى إلى تضرر سطحه وكابلات شبكة الحافلات وتعليق حركة المرور. ومع اقتراب فصل الشتاء، تتزايد مخاوف السلطات الأوكرانية من تعرض منشآت الطاقة لضربات روسية واسعة كما حدث العام الماضي. في المقابل، تواصل أوكرانيا استهداف مصافي النفط ومستودعاته ومنشآت وبنى تحتية في الداخل الروسي.
1: في الأثناء، ذكرت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا أن القصف الأوكراني خلال الأسابيع القليلة الماضية تسبب في أضرار بمعدات الإمداد الخارجي بالطاقة في المحطة، وأن توفير الكهرباء يتم حاليا من مصادر طارئة إلى البرازيل، حيث يتوجه أكثر من 125 مليون برازيلي إلى صناديق الاقتراع في استحقاق مصيري يختبر مدى صمود اليسار بقيادة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمام منافسه اليميني فلافيو بولسونارو. حازم حمادة.
8: معركة انتخابية تتجاوز حدود البرازيل يتنافس فيها الرئيس اليساري لولا دا سيلفا الساعي لولاية رابعة مع السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق في سباق متقارب جدا، تشير الاستطلاعات إلى حسمه بجولة إعادة في 25 من الشهر الجاري وسط تعهدات متباينة. برنامج اجتماعي أكثر سخاء وزيادة، بولسا فاميليا المتمثل في دعم الأسر الفقيرة شهريا من جانب لولا، مقابل خطط بولسونارو لبناء سجون على طراز السلفادور وخفض الضرائب. هذا وكشفت صحيفة الجارديان أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصصت $1 مليون لمنظمات تعارض المحكمة الاتحادية العليا البرازيلية، بعدما فرض ترامب رسوما جمركية وعقوبات على قضاة أدانوا بولسونارو الأب بسجن 25 عاما. كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأييده لفلافيو الذي تعهد بنقل سفارة بلاده إلى القدس في حال فوزه. وتجرى الانتخابات أيضا لاختيار كامل مجلس النواب وثلثي مجلس الشيوخ في استحقاق يحدد مستقبل موازين القوى بين الحكومة والكونغرس.
1: شكل تدشين الصين منشأة جوية مشتركة في لاوس في هذا الأسبوع، هي الأولى لها خارج حدودها، رسالة من بكين بشأن توسع حضورها العسكري. تفاصيل أوفى معك منيا بالعافية.
9: يتعلق الأمر بأول قاعدة عسكرية جوية للصين في الخارج، وتقام بشكل مشترك مع لاوس بهدف تدريب طيار سلاح الجوي اللاوسي، وقد تشكل خطوة أولى نحو إنشاء قواعد أخرى في المنطقة وفي دول صديقة. وأعلنت وزارة الدفاع الصينية أن الطرفين سيحافظان على القاعدة لضمان سير العمليات العادية، مؤكدة أن الموقع لا يستهدف أي طرف ثالث، بينما اعتبر خبراء أن تدريب الطيارين الصينيين سيتطلب نشر أصول عسكرية من طائرات نقل إلى مقاتلات حديثة، بما قد يشكل محطة توقف لسلاح الجو الصيني مع احتمال نشر أفراد أو أصول عسكرية وسط ترقب الولايات المتحدة وشركائها خاصة فيتنام وتايلاند لأي مؤشرات على تعزيز عسكري صيني. وتأتي هذه الخطوة في ظل مسعى الصين إلى تحديث جيشها ورفع الإنفاق الدفاعي وتكثيف الضغط على تايوان وتوسيع نفوذها في آسيا والمحيط الهادئ. أما لاوس فتتيح لها المنشأة تدريبا عسكريا ومعدات وحوافز مالية وروابط أقوى مع الصين.
1: في إسبانيا، نزل عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة مدريد وعدد من المدن أخرى احتجاجا على تفاقم أزمة السكن. أحلام الطاهرة.
7: احتجاجا على أزمة السكن الخانقة التي تعيشها البلاد، سار المتظاهرون في شوارع مدريد حاملين لافتات تدعو إلى الإضراب العام، بينما قدر منظمو هذا الحراك الاحتجاجي عددهم بنصف مليون. واتخذت الاحتجاجات بعدا واسعا بعد إجبار مستأجرة مسنة على ترك شقة أمضت فيها نحو 70 عاما، بعدما استحوذت عليها شركة عقارات ورفعت الإيجار بنسبة 275%. لذلك تحرك النشطاء المدافعون عن الحق في السكن وأقاموا مخيمات احتجاجية وسط مدريد وفي مدن أخرى، وجعلوا من هذه المرأة البالغة 87 عاما رمزا لأزمة السكن. وكان البرلمان قد أسقط الجمعة مشروعي قانونين قدمتهما حكومة سانشيز في محاولة لاحتواء هذه الأزمة، ملحقا بذلك نكسة برئيس الوزراء الاشتراكي وفاتحا الباب أمام تصعيد الاحتجاجات. يأتي ذلك قبل أشهر من الانتخابات العامة السنة المقبلة، ما يثير تكهنات بشأن إمكان تقديم موعد هذه الانتخابات المقرر إجراؤها في موعد أقصاه صيف 2027.
1: نهاية النشرة تذكر بها عناوينها: القوات المسلحة الموالية للحكومة اليمنية تعلن ضربات على مواقع للحوثيين في صنعاء وصعدة. نهاية النشرة.
0: شكرا لك محمد.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: ومن أين نبدأ سليمة؟
0: نبدأ يا محمد من باريس، حيث سيكون الطقس نهارا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة في الفترة المسائية. درجة الحرارة ستصل إلى 25 درجة مئوية بالعاصمة الألمانية برلين. الطقس أيضا سيكون غائما طوال اليوم. درجة الحرارة ستصل إلى 20 درجة مئوية بكييف. الأمور لا تختلف كثيرا، ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات. درجة الحرارة ستصل إلى 19 درجة مئوية. أما روما فدرجة الحرارة ستصل إلى 27 درجة مئوية. الختام من العاصمة البلجيكية بروكسل، الطقس سيكون نهارا غائما جزئيا على فترات. درجة الحرارة ستصل إلى 22 درجة مئوية.
1: بعد 20 سنة، العراق في المرأة الخلفية لواشنطن.
0: المزيد من التفاصيل في فقرة خبر وتحليل مع هشام ملحم.
10: تزامن الانسحاب الأمريكي النهائي من العراق مع دخول الحرب الأمريكية الإيرانية شهرها الثامن، مع غياب أي حيل عسكري أو دبلوماسي قريب. عقب هجمات سبتمبر أيلول الإرهابية بدأت الولايات المتحدة أطول حربين في تاريخها، عندما غزت أفغانستان وبعدها العراق، حيث أدت الحروب الأهلية والنزاعات العنيفة التي جلبها الغزو عبر سنوات الاحتلال الطويلة إلى وصف الحربين بالحروب التي لا نهاية لها. وعلى الرغم من التفوق العسكري والتقني للقوات الأمريكية، إلا أن طبيعة القتال سرعان ما كشفت محدودية القوة العسكرية الأمريكية في جبال أفغانستان وصحاري العراق. وبعد مرور أكثر من عقدين على غزو العراق ونفقاته الباهظة للعراقيين والأمريكيين، أصبحت طهران وليس واشنطن العاصمة الأكثر تأثيرا في العراق. القوات التي غزت العراق وأطاحت بنظامه المتسلط بلغ عددها 150 ألف عسكري. أرادها الرئيس بوش أن تكون رأس الحربة التي ستحول العراق من دولة مستبدة إلى دولة ديمقراطية من صنع أمريكي، دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف التاريخية لتطور المجتمع العراقي وتنوعه الديني والإثني ووجوده وسط منطقة جغرافية تعاني من مختلف أنواع النزاعات. وفي السنوات التي عقبت هزيمة الدولة الإسلامية، تعرضت القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا إلى القصف بالصواريخ والمسيرات. وكشفت واشنطن مدى انكشاف وضعف قواعدها في المنطقة أمام الهجمات الفعالة التي شنتها إيران منذ بدء الغارات الأمريكية والإسرائيلية في شهر فبراير شباط الماضي، وأدت إلى إلحاق دمار كبير في مقر الأسطول الأمريكي في البحرين وفي معظم القواعد الأخرى من دول الخليج العربية حتى الأردن. ومن المتوقع بعد نهاية الحرب أن تعيد واشنطن النظر بهذا الانتشار الواسع الذي حول القواعد الأمريكية إلى هدف سهل للقوات الإيرانية. وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي تسمية يوم الانسحاب الأمريكي بيوم السيادة الوطني في العراق، على خلفية احتفالات شعبية وفنية وعسكرية شاركت فيها التنظيمات العسكرية الموالية لإيران التي ساعدت طهران في حربها، ورأت أن الانسحاب الأمريكي يمثل خسارة ساحقة لواشنطن. ويعني انسحاب القوات الأمريكية غياب العنصر العسكري الذي كان يوازن إيران في العقدين الماضيين، وسيفرض الانسحاب الأمريكي ضغوطا عسكرية وسياسية على بغداد وعلى أربيل في كردستان. منذ سنوات والرئيس دونالد ترامب ينتقد بشدة الحروب التي لا نهاية لها، واليوم تتساءل أكثرية الأمريكيين عن عجز واشنطن في فرض إرادتها على طهران وكيفية إفلات ترامب من حرب مكلفة ومحرجة. اعتقد أنها لن تستمر لأكثر من 6 أسابيع، حيث لا يستبعد العديد من المحللين استمرارها بشكل أو بآخر حتى نهاية ولاية ترامب. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
0: قراءة في الصحف والمواقع العربية مع لميس زين الدين، ويحاورها محمد بوشيبة.
1: صباح الخير لميس.
11: صباح الخير محمد.
1: البداية من موقع البيان، مأزق إيران.
11: يرى الكاتب أن تصعيد إيران لتهديداتها ضد دول الخليج آخرها التلويح بضرب أو تعطيل مطارات المنطقة ردا على منع الرحلات الإيرانية يكشف مأزق النظام السياسي وفشل سياسة رفع تكلفة الحرب عبر استهداف دول الجوار. بحسب الكاتب، يشير المقال إلى أن هذه التهديدات طالت منشآت مدنية ومصالح اقتصادية وحيوية، وأدت إلى زيادة العداء الإقليمي والدولي لطهران وربما إلى تشكل اصطفاف دولي ضدها. لكن الكاتب يوضح في الوقت نفسه أن هذا الاصطفاف لا يعني بالضرورة السعي إلى إسقاط النظام، بل يهدف أساسا إلى تغيير سلوكه العدواني مع الخشية من تداعيات انهياره على إيران والمنطقة. يحذر المقال من أن استمرار التهديدات والميليشيات والأيديولوجيا المتطرفة قد يجعل كلفة احتواء إيران أعلى من كلفة تغيير سلوكها، ويدعو القيادة الإيرانية إلى التعلم من التاريخ وتجربة دول المنطقة والتركيز على بناء دولة ومشاريع وطنية تخدم الشعب بدلا من التهديدات والشعارات.
1: موقع المدن الإلكترونية، الجنوب بين تجميد التفاوض وتصعيد إسرائيل وغياب البديل.
11: يتناول المقال واقع جنوب لبنان في ظل تصعيد إسرائيلي وتجميد للمسار السياسي. تقول اليومية إن التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل بات مرجحا تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في 27 من الشهر الجاري، فيما يبحث عقد جولة عسكرية في فلوريدا بين 20 و22 من تشرين الأول أكتوبر لبحث وقف النار والترتيبات الميدانية. تسلط الصحيفة الضوء على انتهاء مهمة اليونيفيل والقلق الذي تثيره في البلاد من دون بديل واضح، مشيرة إلى أن واشنطن تميل إلى إقامة قنوات اتصال مباشرة بين الجيش اللبناني وإسرائيل. في المقابل، لا تظهر إسرائيل استعدادا لتقديم تنازلات فيما تواصل عملياتها العسكرية في الجنوب، ما يعزز أوراقها التفاوضية. وترى المدن أن لبنان يدخل مرحلة رمادية لا حرب شاملة ولا تسوية، بينما يتراجع التفاوض السياسي ويجري عمليا فرض الوقائع والتفاوض بالنار على الأرض.
1: الجوع يطرق أبواب ملايين الأسر في اليمن، هو عنوان مقال في موقع اندبندنت عربية.
11: محمد، يحذر تقرير الصحيفة من تسارع أزمة الجوع في اليمن إلى مستويات قياسية بالتزامن مع تصاعد القتال وموجات النزوح، خصوصا في مناطق الساحل الغربي وتعز. بحسب التقرير، يعاني نحو 2.2 مليون طفل دون الخامسة سوء التغذية الحاد، بينهم 500 ألف يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم. تكشف أوضاع النازحين حجم التداعيات الإنسانية للحرب مع فقدان المساكن ومصادر الدخل وتراجع القدرة على تأمين الغذاء. في الموازاة، أظهر رصد برنامج الأغذية العالمي أن 74% من الأسر غير قادرة على تلبية حاجاتها الغذائية الأساسية، وهي أعلى نسبة هذا العام، بينما يواجه العمل الإنساني نقصا حادا في التمويل وصعوبات في الوصول. يؤكد متخصصون أن التحذير لا يعني مجاعة وشيكة حتما، لكنه إنذار مبكر يستدعي تحركا عاجلا لدعم النازحين وضمان وصول المساعدات، كما معالجة ارتفاع الأسعار وتعطل الأسواق وطرق الإمداد.
1: صحيفة الخليج البلطيق، برميل بارودة.
11: يرى المقال أن منطقة بحر البلطيق تحولت إلى بؤرة شديدة الحساسية، تتقطع فيها التوترات العسكرية والجيوسياسية بين روسيا والغرب، خصوصا حول جيب كالينينغراد الروسي. يشير الكاتب إلى أن المنطقة تستعيد بعض أجواء الحرب الباردة مع تصاعد رسائل الردع وتراجع هامش الخطأ في ظل حضور السلاح النووي في الحسابات الاستراتيجية. وتمثل كالينينغراد موقعا روسيا متقدما على البلطيق، بينما ينظر ينظر إليها الغرب باعتبارها نقطة ضغط مؤثرة في الأمن الأوروبي والممرات البحرية. ولا تقتصر المخاطر على المواجهة التقليدية، إذ تشمل الحرب السيبرانية والعمليات الهجينة والمسيرات والتخريب، بما قد يحول حادثا محدودا إلى أزمة واسعة. يؤكد المقال أن الظروف الحالية أكثر تعقيدا من الحرب الباردة بسبب تعدد القوى وتشابك النزاعات والتقنيات العسكرية، لذلك تبرز الحاجة إلى قنوات اتصال وحوار فعالة لمنع سوء التقدير وتحول البلطيق إلى مواجهة لا يريدها أي طرف، بحسب الكاتب.
1: شكرا لك لمي زين الدين، كنت معنا في قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم.
0: بيركو سليمان، ذاكرة الحياة والماء. والآن من تقديم إذن شروق أسعد في هذا الروبورتاج، وهي مراسلتنا من
1: رام الله.
12: من رام الله لرطاس وبرك سليمان مررت عبر حواجز عسكرية إسرائيلية كثيرة، انتظار وخوف على الطرقات من الجيش والمستوطنين لأصل لمكان كان مزارا جميلا للعائلات في محيط بيت لحم، هو بركو سليمان. دكتور إيمان الطيتي رئيسة دائرة السياحة والآثار في بيت لحم.
13: في أغلب المواقع الأثرية الموجودة في فلسطين يوجد فيها التنوع،
14: ولكن بركو سليمان توجدها
13: واضحة، يعني أنت بتشوفي الطبيعة، بتشوفي المي، بتشوفي الأثار.
12: اليوم المكان مليء بالخوف. سامر شاهين نائب رئيس مجلس قروي رطاس.
15: صار في حملة كبيرة من الجانب الإسرائيلي تحت مسمى حمامات شلومو، تقريبا أسبوعي جمعة وسبت هذول المعتمدات بتم في تسكير الشارع الرئيسي لإرطاس قبل الجيش، وبيخلوا المنطقة من المتنزهين، بعدين تم اقتحامها من قبل المستوطنين. فواضح أنه في نوايا حقيقية للسيطرة الكاملة وضم المنطقة هاي، والأهم أنه كمان الموضوع في ضم كثير من الجبال المحيطة فيه حتى إرطاس لحدود التعامرة، ضم كل المواقع الأثرية والسياحية في الضفة الغربية ومصادر المياه.
12: أما تاريخ المكان فقديم، البركتان العليا والوسطى تعودان إلى العصر الروماني، لطالما كانت هذه البرك قلب منظومة مائية واسعة تجمع مياه الينابيع من مناطق جنوب بيت لحم والخليل

0: فترة الرومان القدس كان فيها نقص بالمياه، فتوجهوا لمنطقة إرطاس ومنطقة العروب عند بركة الشط. بتمشي القناة بمسافة 68 كيلومتر لمدينة القدس، الحرم القدسي الشريف. كل العيون من العروب لإرطاس كلها بتصب فيها وبتودي لمدينة القدس. برك سليمان كانت تعطي قصر هيرودوس، تمرق على وادي الطواحين، تضخ المية عوين على جبل الفرديس.
1: تسعى إسرائيل لتغيير علاقة الفلسطينيين بأماكنهم ومساحاتهم، فيما تبقى ذاكرتهم حية في مكان ارتبط بوصول الماء إلى القدس وبأطفال ملأوا البركة حية. من برك سليمان، شروق أسعد، مونتي كارلو الدولية.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى فقرات صباح مونتي كارلو يا محمد. بعد لحظات ستوافينا نجوى بن مبارك بموجز لأهم وآخر الأخبار.
3: بعد الموجز مباشرة المستمعين سيكون لكم موعد مع الأخبار الاقتصادية من الخليج مع المستشار مونتي كارلو الدولية زياد الطحشة.
2: بعد ذلك سنتوقف عند فقرة أخرى وهي فقرة التسوق والاستهلاك. سنتحدث عن صادرات التمور والتي تصدرتها السعودية للعام الرابع على التوالي، وأزمة الطاقة التي بدأت باستنزاف احتياطات دول السبع.
3: تأهل السعودية والإمارات إلى نهائي كأس الخليج والتي ستكون مباراة القمة، وجولة على مباريات دوري الأمم الأوروبية مع صدام صديقة.
2: وإن فاتتكم النشاط الإخبارية الثالثة، محمد بوشيبة هنا ليذكركم بأبرز عناوينها.
3: كما سيكون لكم موعد مع مدونة جمانة حداد.
2: ونختتم الفترة الثالثة بفقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون، فابقوا معنا.

0: 36 دقيقة بتوقيت باريس.
1: ذات تقديم نجوى بن مبارك.
2: شكرا محمد، أهلا بكم مستمعينا. قال الحوثيون في وقت مبكر من صباح اليوم إن السعودية شنت هجوما على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في اليمن، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وأضرار في منشآت، فيما أعلنت السلطات السعودية والحكومة اليمنية استهداف مواقع تابعة للحوثيين. وردا على هذا الهجوم، استهدف الحوثيون منشأة تابعة لشركة أرامكو في الرياض بصواريخ باليستية ومسيرات، مؤكدين أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريقة. في ملف فلاي دبي، أعلن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي أن التحقيقات حول الهجوم على متن الطائرة كشفت أن مساعد القبطان خطط لتنفيذ عملية إرهابية مستخدما فأس الطوارئ لمهاجمة الطيار أثناء الرحلة من دبي إلى تل أبيب، فيما لا تزال دوافعه غير معروفة. هذا ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائد طائرة فلاي دبي الطيار الهندي لزيارة إسرائيل كضيف شرفنا. أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أن غارة دامية على غزة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص كانت تهدف إلى قتل علي العمودي القيادي البارز في حركة حماس في القطاع الفلسطيني. وفي الضفة الغربية المحتلة، أفاد شهود عيان ومسعفون بأن جنودا إسرائيليين ساندوا مستوطنين استولوا على بساتين زيتون فلسطينية مع بدء موسم القطاف، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص في مناطق متفرقة بالضفة. جددت روسيا دعوتها الدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى مغادرتها، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية التي تستهدف منذ أسابيع. دخلت القوات الفيدرالية الأثيوبية أمس مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي في شمال البلاد، وذلك بعدما أخلتها قوات السلطات الإقليمية المتمردة من السكان. أعلنت كوريا الشمالية أنها استخدمت الذكاء الاصطناعي في اختبار صاروخ باليستي متوسط المدى، وذلك بعد ساعات من إعلان سيول أن بيونغيانغ أطلقت صاروخا باليستيا. شهدت مدريد ومدن إسبانية أخرى تظاهرات حاشدة على خلفية أزمة السكن، قدر منظمون عدد المشاركين فيها بمئات الآلاف، وذلك غدا

0: ذات رفض البرلمان إجراءات طرحتها الحكومة لاحتوائي الأسماء. في فرنسا أعربت مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية مارين لوبان عن ثقتها الكاملة بحليفها الأبرز جوردان باردلا بعد نشر موقع إخباري محادثات منسوبة إليه تعود لعام 2013 وتتضمن تعليقات معادية للسامية. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
2: الأخبار الاقتصادية من الخليج. تعافي صادرات النفط الخليجية يضعف ورقة طهران في هرمز ويزيد الضغوط على إيران. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحشة. زياد، ما آخر مستجدات إمدادات النفط الخليجية عبر مضيق هرمز، وكيف تنعكس الضغوط الأمريكية المتزايدة على الاقتصاد الإيراني؟
3: صادرات النفط الخام من دول الخليج تقترب من مستوياتها السابقة للحرب، بينما تواجه إيران ضغوطا اقتصادية متزايدة نتيجة تراجع صادراتها النفطية وتجديد القيود على تجارتها. وفق تقديرات لبنك جي بي مورغان الأمريكي، فإن شحنات النفط الإقليمية ارتفعت إلى نحو 17 مليونا ونصف المليون برميل يوميا، أي ما يعادل 98% من مستويات ما قبل الحرب، ما يضعف ورقة الضغط التي تمارسها طهران في مضيق هرمز. في هذا السياق، قفزت صادرات السعودية من نحو 3.4 مليون برميل يوميا في شهر أغسطس إلى حوالي 6.13 مليون برميل يوميا في شهر سبتمبر، مع ارتفاع التدفقات السعودية عبر مضيق هرمز إلى قرابة 4 ملايين برميل يوميا. في المقابل، تتعمق الضغوط على الاقتصاد الإيراني، فقد اقترب التضخم من 90%، بينما فقدت العملة المحلية نحو 25% من قيمتها أمام الدولار خلال الشهرين الأخيرين. حدة الأزمة في تزايد مستمر، إذ لم تحمل إيران في الشهر الحالي أي نفط على الناقلات للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، ما يحرم الحكومة من مصدر رئيسي للعملة الصعبة والإيرادات. هذه التطورات تشير إلى اتساع الفجوة بين قدرة دول الخليج على استعادة صادراتها النفطية وبين قدرة إيران على الوصول إلى الأسواق.
2: في موضوع آخر زياد، صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتجه نحو صفقات عالمية أكبر وأكثر انتقائية. ما الاستراتيجية التي يتبعها الصندوق لإعادة تشكيل صفقاته العالمية؟
3: صندوق الاستثمارات العامة يتجه إلى تغيير نهجه في الاستثمار العالمي عبر تنفيذ صفقات أقل عددا لكنها أكبر حجما وأكثر تركيزا، في تحول يتماشى مع استراتيجية الصندوق للفترة المقبلة التي تنقل الأولوية من النمو السريع إلى تحقيق القيمة وتعظيم العوائد على المدى الطويل. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة Global SWF المتخصصة في متابعة الصناديق السيادية، استثمر صندوق الاستثمارات العامة نحو 14 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مع توقعات بوصول إجمالي استثماراته إلى 18.7 مليار دولار بنهاية هذا العام، وهو مستوى يقل عن متوسطه السنوي البالغ 21.4 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية. يتوافق النهج الاستثماري الجديد مع استراتيجية الصندوق التي تركز على رفع كفاءة إدارة الأصول الاستراتيجية وتعظيم العوائد المعدلة حسب المخاطر وتعزيز مرونة المحفظة العالمية. كما يسعى الصندوق إلى توسيع دوره في جذب رأس المال العالمي إلى الفرص الاستثمارية في السعودية والاستفادة بصورة أكبر من الشراكات لتقاسم التمويل والمخاطر، وذلك بما يعزز تدفق رأس المال الخاص إلى الاقتصاد السعودي في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية تؤثر في آفاق النمو ونشاط القطاع الخاص في المملكة.
2: شكرا لك زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية.
1: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
2: إلى أخبار الاستهلاك مستمعينا، ومع سليم. سليمة السعودية الأولى عالميا في قيمة صادرات التمور للعام الرابع على التوالي.
4: نعم محمد، حيث حققت السعودية إنجازا عالميا جديدا بحصولها على المركز الأول عالميا في تصدير التمور للعام الرابع على التوالي من حيث القيمة، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن مركز التجارة العالمي. وبلغت قيمة صادرات التمور السعودية خلال العام 2025 نحو 513 مليون دولار أمريكي، مما يعكس تطور قطاع النخيل والتمور ودوره في رفع مساهمة القطاع الزراعي بزيادة الناتج الإجمالي المحلي ودعم الاقتصاد الوطني وفقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
2: أزمة الطاقة تستنزف الاحتياطات، دول السبع تضخ 325 مليون برميل وتستعد لموجة جديدة، كيف ذلك سليم؟
4: نعم محمد، هذا ما أعلنت عنه وكالة الطاقة الدولية، نحو 325 مليون برميل من النفط والمنتجات البترولية سحبت من الاحتياطات الاستراتيجية منذ مارس ضمن التحرك المنسق الذي أقرته دول مجموعة السبع لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة، ويمثل ما تم ضخه حتى الآن أكثر من 80% من أصل 400 مليون برميل كان قد أعلن عن تحريرها في 11 مارس. وتأتي هذه الأرقام بالتزامن مع إعلان مجموعة السبع تحرير 100 مليون برميل إضافية وبدء العملية فورا في محاولة لزيادة المعروض والحد من ارتفاع أسعار الوقود.
2: شكرا سليم. تأهل الإمارات والسعودية إلى نهائي كأس الخليج وجولة على مباريات دور الأمم الأوروبية.
4: والتفاصيل يا محمد مع صدام صديق. صباح الخير صدام.
5: صباح الخير، البداية بخليج 27. وتأهل السعودية والإمارات إلى المباراة النهائية للبطولة المقامة في مدينة جدة الساحلية. أصحاب الأرض فازوا على المنتخب القطري بركلات ترجيح 3-2 في لقاء انتهى على التعادل السلبي مع أداء متوسط بين الفريقين. اتسمت المباراة بسيطرة كبيرة للمنتخب السعودي وتهديد مرمى المنتخب القطري في عدة مناسبات لم تفلح في تغيير النتيجة، مع تميز الحارس القطري محمد أبو ندى في التصدي لكرتين خطيرتين من أبو الشامات ومندش في النصف الأول، بينما كان المنتخب القطري قريب من الفوز في نهايات الوقت الأصلي على إثر تسديدة إدميلسون. تألق حارس السعودية محمد العويس بالتصدي لركلتي ترجيح في واحد منها على مناسبتين أمام قائد المنتخب القطري خوخي بوعلام، فيما تمكن من جهته أبو ندى في التصدي لركلتين ليبقى فريقه في المنافسة. سجل القطر إدميلسون الجانحي، بينما سجل محمد كنو الحمدان ومختار علي للمنتخب السعودي. نجم الكرة السعودية فراسل بريكام متحدثا القنوات السعودية الرياضية بعد اللقاء:
6: ألف ألف مبروك للشعب السعودي، أهلا لك منتخب قطر. زي ما شفت المباراة كانت صعبة وهذا شيء طبيعي، منتخب القطري كان متراجع يلعب على المرتدات، لكن يا ربي لك الحمد حاولنا نخلق فرص لكن ما سجلنا، لكن منتخب القطري سوى اللي هو يبغاه، وصل بالامتياز، لك يا ربي لك الحمد.
5: المنتخب السعودي الباحث عن لقب أول منذ 23 عاما ورابع في مسيرته في كأس الخليج قبل أن يستضيف العام المقبل كأس آسيا لكرة القدم. المنتخب الإماراتي من جهته تجاوز عقبة المنتخب العماني بهدف دون رد في الدقيقة 22 عن طريق عثمان كمارة الإمارات إلى النهائي لأول مرة منذ 2018 في سعيها إلى لقب الثالث وأول منذ 2013 في البحرين نهاية الثلاثاء المقبل على ملعب الأمير عبدالله في جدة. في أوروبا الجولة الثالثة من مباريات دوري الأمم الأوروبية وانتصار تاريخي لمنتخب إنجلترا على أرض المنتخب الكرواتي بسبعة أهداف دون رد. سجلت إنجلترا عن طريق القائد هاري كين ثنائية لبوكايو ساكا، هدف لبيلينغهام، جوردون البديل مورغان روجرز. ارتقى المنتخب الإنجليزي برصيد 6 نقاط ثانية في المجموعة الثالثة خلف منتخب إسبانيا بطل العالم الذي فاز بالأمس من جهته على المنتخب التشيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليصعد إلى 9 نقاط معززا الصدارة. المنتخب الإسباني سجل في النصف الأول عن طريق لامين جمال والقائد رودري، فيما سجل البديل ميرينيو الثالث بعد أن ذلل الضيوف الفارق. مباراة 41 للاروخا من دون هزيمة رفقة المدرب لويس دي لا فوينتي. المنتخب السويسري فاز من جهته بهدفين مقابل هدف على سلوفينيا لقاء حساب المجموعة الأولى المستوى الثاني. اليوم انطلاق مباريات الجولة الرابعة والأخيرة خلال فترة التوقف الدولية الحالية لدوري الأمم الأوروبية. مواجهة ألمانية على أرض المنتخب اليوناني لقاء مرتقب لحساب المجموعة الثانية التي تصدرها اليونان ب7 نقاط من 3 مباريات. ألمانيا ثالثة ب4 نقاط بعد سجلت أول انتصار رفقة المدرب يورغن كلوب في ذات المجموعة. هولندا ثانية ب5 نقاط في مواجهة المنتخب الصربي المتذيل. في المجموعة الرابعة لقاء قمة مرتقب بين البرتغال المتصدرة وضيفتها النرويج بعد الانتصار في الجولة الثالثة للبرتغال الأرضي. المنتخب النرويجي أصحاب الأرض ب9 نقاط في الصدارة، ونذكر بمغادرة كريستيانو رونالدو لمعسكر المنتخب غاضبا. صانع ألعاب البرتغال برونو فرنانديش والقائد الحالي أكد على أن كريستيانو رونالدو لا يزال الرمز الكروي الأعظم للبلاد، متمنيا أن يحل الخلاف بين رونالدو ومدرب المنتخب جورجي جيزوس. في جولات دوري الأمم أيضا الدنمارك في ذات المجموعة ب3 نقاط تقي بالمنتخب الويلزي. في الفورمولا واحد ينطلق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن من المركز الأول اليوم في سباق جائزة البحرين الكبرى المقام في ماليزيا بسبب الاضطرابات في الخليج. المرة الأولى التي ينطلق فيها فيرستابن المركز الأول منذ جائزة أبو ظبي الكبرى في الموسم الماضي، وتقدم في التجارب بالأمس على البريطاني لويس هاملتون والفرنسي إسحاق حجار الذي يتراجع خامسا، والمتصدر الترتيب العام الإيطالي أنتونيلي الذي حل رابعا بالأمس. انتهت أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
1: كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة. موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 حتى 11 صباحا بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
4: السادسة 45 دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية.
2: تصعيد متواصل في اليمن، القوات المسلحة الموالية للحكومة اليمنية تعلن ضربات على مواقع للحوثيين في صنعاء وصعدة. الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 8 من جنوده في حادث سير عملياتي جنوب لبنان. التحقيقات الإماراتية تكشف تفاصيل محاولة تنفيذ عملية إرهابية على متن طائرة فلاي دبي. أكثر من 125 مليون برازيلي يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع في انتخابات حاسمة بين لولا دا سيلفا وبولسونارو. وإلى مدونة مع جوانا حداد ذلك الزر.
7: من واجبنا ألا ننسى، الذاكرة نعمة، يا حرام ما بقى عم يتذكر شي. عبارات يكررها كثر في غير مناسبة، لكني لطالما شعرت أنها تعميمية. أفهم ضرورة الذاكرة حين تتعلق بتاريخنا، بالجرائم والمجازر والظلم. هناك نسيان يصبح تواطؤاً لأن محو الجريمة يمنح المجرم انتصاراً أخيراً. أفهمها أيضاً فيما يتعلق بذكرياتنا الحلوة ولحظات السعادة. لكن ماذا عن ذاكرتنا السوداء؟ أعني تلك الغرفة السرية الملأة بالألم والحزن والخزي التي نحملها داخل رؤوسنا ولا يملك أحد مفتاحها سوانا. نتحدث كثيراً عن ضرورة مواجهة الماضي، معالجة الجروح الشخصية، فهمها، التصالح معها، وهذا كله جميل وناضج وصحيح. لكن ماذا بعد أن نفهم؟ ماذا بعد أن نواجه ونسامح أو لا نسامح؟ هل علينا أن نتذكر ما حدث إلى الأبد؟ هناك أشياء لا تعود تعلمنا شيئاً. هي فقط تنكأ الجرح. ذاكرتنا أصلاً ماكرة، تنسى اسم شخص نحتاج إليه ثم تحتفظ بدقة مذهلة بجملة مؤذية قيلت لنا قبل 30 عاماً، تمحو تفاصيل رواية رائعة لكنها تتشبث بتفصيل تافه من يوم تمنينا لو لم نعشه، كأنها موظف أرشيف سادي يقرر وحده ما يستحق البقاء. هذا لا يعني أني أريد أن أنسى جميع الأشخاص الذين جرحوني أو الذين فقدتهم أو الأخطاء التي قد يمنعني تذكرها من تكرارها. أريد فقط حقا صغيرا في تحرير رأسي من بعض المشاهد التي لم تعد تستحق كل هذه المساحة. لأجل ذلك أفكر أحيانا، ماذا لو كان النسيان تطبيقا متاحا لنا نستخدمه متى نشاء وعلى ما نشاء؟ لا مرضا، لا ضعفا، لا نعمة، بل تطبيقا. أن أستطيع أن أختار ذكرى محددة وأقول لها انتهت مدة إقامتك هنا. ألم نبالغ أصلا في تقديس الذاكرة؟ فالإنسان ليس فقط ما يتذكره، هو أيضا ما استطاع أن يتركه وراءه وأن ينساه. غريب أننا نملك على هواتفنا وأجهزة الكمبيوتر سلطة أكبر مما نملك على رؤوسنا. نستطيع أن نقرر ما نحتفظ به وما نحذفه وما لم يعد يستحق أن يشغل مساحة من الذاكرة. نضغط ديليت ونرتاح. ليتنا فقط نملك الزر نفسه داخلنا. جمان حداد.
8: أبراج مونتي كارلو الدولية.
4: نجدد التحية بكل المستمعين، أنتم دائما في الاستماع إلى فقرات مونتي كارلو. وصلنا إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم، أهلا بك.
9: صباح النور، أهلا أهلا وسهلا بك يا سليم. أيضا
4: تسلم أستاذ إبراهيم. بداية، يعني نحن نعرف أن القمر منذ البارحة في برج السرطان، ولكن ما الذي تغير في الزوايا اليوم؟
9: نعم، القمر موجود في برج السرطان اليوم لآخر يوم، لأنه بعد منتصف الليلة الجاية بحوالي ساعة القمر سينتقل إلى برج الأسد. بالنسبة للزوايا ما عنديش غير زاوية واحدة، وجاية الساعة 2:30 بعد الظهر، هي تقابل بين الشمس وزحل. هاي الزاوية صعبة، بتخلق مصاعب وعراقيل، لازم نحاول نتغلب عليها بأنفسنا. لكن رغم ذلك المشكلة مش بهاي الزاوية، المشكلة بخلو المسار الطويل جدا اللي ابتدى من امبارح المساء، مستمر معنا طوال هذا اليوم حتى لبعد منتصف الليلة الجاية بحوالي ساعة. بكلمة أخرى، هذا اليوم بأكمله لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد.
4: إذن كيف سيعود علينا هذا اليوم وعلى كل برج؟ والبداية بأول برج، البرج الناري، وهو برج الحمل أستاذ إبراهيم.
9: صحيح، هو الحقيقة مبدئيا كل الأبراج اليوم تشابه مبارح، ولكن في اختلاف راح نشوفه هلأ. مثلا مبارح الحمل كان مشغول بأمور البيتية والعائلية والعقارية، كان عنده فرصة يدخل التغيير المطلوب على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية. اليوم أبدا هذا الشيء ممنوع منعا باتا، أي خطوة بيعملوها في هذا المجال تعطي نتيجة سلبية. هلأ بالنسبة للحمل بنقول له كمان الشمس قبالك، قبالك نزل شوي من الطاقة، دير بالك من فترة لفترة على صحتك. لكن في قسم منهم عم نلاحظ انه حابب يدخل بشراكة مالية جديدة، بنقول له كوكب الزهرة بدأ يتراجع، كوكب عطارد في اخر الشهر بتراجع، ممكن تدخل بس افحص الاسعار وتأكد منها.
4: ومن البرج الناري الى البرج الترابي مع برج الثور استاذ ابراهيم، ما هو الجديد؟
9: نعم، الثور بنقول له أنت إذا بتسوق بالسيارة بنفسك جوا البلد اطلع قبل بوقت، ركز أكثر على الشارع. كمان التجار المحليون يديروا بالهم في عملية البيع من الأوراق المالية المغشوشة. الثور تكتر عنده الاتصالات، التنقلات، السفريات، لكن أغلبها لمسافات قصيرة. إذا عنده امتحان أو مقابلة ولا يمكن أنه يغير هذا اليوم، بده يركز لآخر حد حتى يطلع بالنتيجة المطلوبة.
4: برج الجوزاء؟
9: الجوزاء الناحية المالية شغلته من امبارح، اليوم كمان نفس الشيء، فبنقول له كمان اليوم في فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو تسترد مبلغ بدك إياه من قبل، بس دير بالك اليوم ممنوع منعا باتا شراء أي حاجة ثمينة تدفع ثمنها أكثر من اللازم أو ممكن يطلع فيها ديفكت. احاول كمان يخفف من النفقات قدر المستطاع. أحلامه عند الجوزاء الحقيقة الشمس الموجودة بالميزان التي تمده بالطاقة والحيوية.
4: نعم، ومن برج الجوزاء إلى برج مائي وهو برج السرطان المرتبط في التصنيفات الفلكية بالعاطفة والحدث، بدأ عن الجانب العاطفي أستاذ إبراهيم.
9: الجانب العاطفي مبدئيا إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة، بس أنا ذكرت أنه كوكب الزهرة بدأ من امبارح يتراجع، لما بيتراجع حتى قيس ليلى إذا بتقعدهم مع بعض ممكن على كلمة صغيرة يختلفوا يتقاتلوا، فلازم يكونوا صاحيين كيف يتعاملوا مع أحبائهم خاصة مع أولادهم. هلا بالنسبة للسرطان بهذا اليوم لأنه موجود عندنا خلو مسار وموجود عنده هو بالذات، بده يدير باله ما يبادر ولا بأي خطوة جديدة في أي مجال من المجالات، يواصل عمل ابتدأ فيه من قبل وما قدرش يكمله.
4: برج الأسد؟
9: الأسد مع الأسد نمبارح تعبان واليوم كمان تعبان نفس الشيء، فبنقول له طور روحك أثناء تصريف أمورك مع الآخرين، ما تنرفز ما تعصب على كل صغير وكبير، حاول إنجاز الشيء ضروري والعاجل من عمل تراكم عندك من قبل وما تبادر بعمل جديد. الأسد مليان طاقة من الشمس ولكن القمر يعمل عكس ذلك، إذا في عنده نوع من التوازن من ناحية صحية.
4: وهل نحن أمام يوم عادي بالنسبة لبرج العذراء أم يوم استثنائي؟
9: لا، هو من ناحية يعني بصورة عامة جسمانيا ما في مشكلة معينة، عنده نشاط اجتماعي، لكن المشكلة مع خلو المسار اللي بيخرب عليه، مثلا إذا في دعوة موجهة له لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة ممكن تلغى في آخر لحظة، لكن الأصعب إنه إذا في صديق وعد ينفذ له مطلب في هذا اليوم مش زي امبارح، امبارح كان ممكن ينفذ له إياه، اليوم لا، على الأغلب مش رح يطلع في يده. وبالنسبة للعذراء بتم أفكاره مقبولة عند الإخوة والجيران.
4: برج الميزان ما هو الجديد؟
9: الميزان مركز من امبارح واليوم على عمله ومركزه الاجتماعي، بنقول له اليوم يختلف عن امبارح، اذا كنت موظف مثلا ما يعني تتقرب من المسؤولين، ما تطلب منهم اي مطلب، مش راح تطلع بنتيجه، اذا بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعه عمله، هذا اليوم غير مناسب. ايضا بالنسبه للميزان اللي احتفلوا بعيد ميلادهم طبعا عندهم الطاقه والنشاط لمواجهه مشاغلهم، بس اللي بعدهم لسه ما احتفلوا بعيد ميلادهم يديروا بالهم على صحتهم.
4: وعلى ماذا ينصب اهتمام برج العقرب؟
9: العقرب بأكثر شيء إجراء الاتصالات البعيدة والقيام بسفرة لمكان بعيد. هلا إذا بسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت، يركز أكثر على الشارع، يبتعدوا عن أماكن مجهولة إلهم، ونصيحة غالية للتجار في عمليات الاستيراد والتصدير يفتحوا عينيهم 10، لأنه غلطة صغيرة ممكن تكلفهم مبالغ كبيرة، خاصة كوكب الزهرة اللي هو مسؤول في تراجع عن المال موجود عندهم هم بالذات. بالنسبة لمواليد برج العقرب أحلى ما عندهم قوة الفكر والتركيز والقدرة على اتخاذ القرار الصائب.
4: وماذا عن برج القوس؟
9: القوس مشغولين بأمورهم المالية المشتركة من امبارح، ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي، هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، مرات بيكون من تركة أو ميراث، بس يديروا بالهم في هذا اليوم لا يكفلوا ولا يقرضوا إنسان مال، ما يدخلوا بشراكة مالية جديدة، وإذا في شراكة مالية قائمة راجعوها يفحصوها يتأكدوا منها. كمان يديروا بالهم وليد القوس على صحة إنسان عزيز عليهم.
4: وإلى البرج العاشر وهو برج الجدي.
9: الجدي مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. مبدئيا إذا العلاقة ناجحة فيش مشكلة، لكن رغم ذلك اللي بيفكر إنه يتمم طلبة أو خطبة أو زواج في هذا اليوم هاي بتكون غلطة عمره. بالنسبة لتوقيع عقود تجارية كمان بنأجلها ليوم تاني، إذا هل أدي ضروري في عنا مثلا صفقة محرزة وبدناش نضيعها، بدنا نفحص كل صغيرة وكبيرة حتى ما نتورط.
4: وما هي مستجدات برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي؟
9: نعم بالنسبة للدلو من ناحية عاطفية الأجواء رومانسية مش كتير مشجعة، فبنقولهم انسوا الموضوع خلال هذا الشهر كلياته، إذا على ناجحة لا بأس، ولكن الأجواء شوي باردة. اللي مشغل الدلو أكثر من الناحية الرومانسية العمل، العمل تراكم عنده من امبارح واليوم كمان عنده عمل جم، بس بنقوله اليوم يختلف عن امبارح، ما تبادر بعمل جديد، حاول إنك تنجز العمل اللي تراكم عندك من قبل وما تبادر بعمل جديد. الحلو عند الدلو مليان طاقة مليان نشاط وبتتم أفكاره مقبولة عند المسؤولين عنه في مجال العمل.
4: أستاذ إبراهيم برج الحوت، اليوم هل تنصحون باتخاذ قرارات مهمة اليوم أم تأجيلها؟
9: تأجيلها بشكل كامل، يعني ولا حتى يعني قرارات بسيطة، لا خليها ليوم تاني، لأنه أي خطوة جديدة بيقوم فيها اليوم تعطي نتيجة عكسية. والحوت عنده رغبة شديدة اليوم للتقرب من الأحباء تقريبا زي مبارح، بنقول له إذا العلاقة ناجحة فيش مشكلة، ولكن ما تنسى أنه كوكب الزهرة عماله بيتراجع، لما بيتراجع بيخلق أجواء شوية بتكون صعبة للتفاهم مع الأشخاص القريبين من قلبنا، وأهم شيء يديروا بالهم على أولادهم من ناحية أنه متطلبات أولادهم يحاولوا يتفهموها، يحاولوا يساعدوهم قديش بيقدروا، ونذكرهم أنه الشمس الموجودة بالميزان مش موقع مناسب كتير من ناحية صحية، يعني لا يهملوا في أكلهم وراحتهم.
4: شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. إلى ركن أخير وهو ركن المشاهير، من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
9: نعم اخترت المغني الفرنسي وعازف البيانو جوليان كليرك.
4: أستاذ إبراهيم شكرا لك على كل هذه التفاصيل وشكرا لك على كل هذه المعلومات المتعلقة بكل برج، نلقاك في أعداد أخرى، إلى اللقاء.
9: إلى اللقاء، يعطيك العافية يا سليم.
4: شكرا.
10: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
11: فيكتوني. جميلة دي.

0: notaarabia.com.
1: نوتا، نوتا عربية.
0: نوتا عربية بتحكي لاختك وين ما كان.

0: تحتل وأهلا وسهلا قلتل دق قلبك تحتل وأهلا وسهلا قلتل صار يغمزني هاي هاي صار يضحك لي ها ها ها غصب عني
1: نوتة أريبيا
0: حكتل ورقصتل وأهلا وسهلا قلتل ضحكتل ورقصتل وأهلا وسهلا قلتل

ضحكتل ورقصتل وأهلا وسهلا قلتل ضحكتل ورقصتل وأهلا وسهلا.

استحليته طلبته من الله لقيته كتير كتير استحليته طلبته من الله لقيته لتلوموني حبيته وعطيته قلبي كله صار يغمزني هاي هاي صار يضحك لي ها ها ها غصب عني ضحكتله ورقصتله وأهلا وسهلا قلتله ضحكتله ورقصتله وأهلا وسهلا

0: قلتله بدق الباب فتحتله أهلا وسهلا قلتله صار يغمزني هاي هاي صار يضحك لي ها ها ها غصب عني مكتل ورقصتل وأهلا وسهلا قلتل ضحك دل ورقصتل وأهلا وسهلا قلتل
1: notaarabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر
2: notaarabia.com تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: حيها منديلك فيا
3: حيها منديلك فيا
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة عربية بتحكي لاختك.

0: نوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا

0: الله محيي عسكرنا.
1: هي عم تحكي
2: نوتة نوتة عربية.
1: هي عم تحكي يا عبدو.
0: الله محيي عسكرنا.
2: نوتة نوتة عربية.
3: ايوه كده مامي.

اللي تضحك تضحك ما بريت عقودها الجبين استحليت عشفافك الضحك

سقله سقله يوم بتسيروا للقراب ونسقي من منعه.

الصبر والمر عني بقلبي ألف غصة والف عني. حبيبي عالصبر والمر عني بقلبي ألف غصة والف

0: أحدث الأغاني وأجمل الأغاني. نوتة عربية، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت، وين ما كنت.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع. نوتة عربية

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبها تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هيك.
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هيك.
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك.
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هيك.
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة عربية.com

نوتة، نوتة عربية لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت. وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: احنا جاهزين.
1: مش هقول لك
2: بنوت عربية أغانينا هيك
3: وزقفي زقفي يا شباب
2: وكمان هيك
4: ولاجاتك والدنيا ليل
2: وكمان هيك
5: عشقون عيونك السود
2: وهيك
6: يا دارة دوري فينا
2: وكمان هيك
7: يا مارق الطواحين
2: وكمان هيك
8: أهدك دك دك دك دك يا بابا
9: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: في نوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
1: وكمين هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمين هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السمع.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي كمان هي
2: بس انت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وانت بداله
3: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: شكرا.
0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا.
0: وكمان هيك.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكم وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الاي او اس، ايفون، ايباد وايبود، وعلى الاندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن اون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

نوتة، نوتة عربية. لكل مستمعاتنا، ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك
5: دمي عابر.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: صاحبي هاد السيدة هبلتني.
1: هذه السيدة نوتة نوتة عربية.
0: تعرفها؟
2: إيه والله العظيم اللي نعرفها.
0: هذه تاعي أنا مستجول.
2: هذه لي أنا.
0: والو كاظم كاظم هذه تاعي.
2: مامي هذه لي أنا.
0: والو
2: إيه أنا.

0: مامي خلينا عزاب أحسن.
1: والله لا عندك الحق يا كاظم، الحب عذاب.
2: بنوتة عربية أغانينا هيك.
3: بعشق بعشق تفاصيلك، شو بدي أحكي ده أحكي لك.
2: وكمان هيك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: خليها قلبي تزرع
0: وكمان هي
2: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهي
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هي
4: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هي
2: نسيتها قول أنا نسيتها
5: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضنا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك من التفاح إن نجيب التفاح وكمان هيك وكمان هيك
1: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
2: عالبيمار وعالبيمار وعالبيمار
0: وكمان هيك
3: معجب يا ابو جمل يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
4: قلت من نمشي بخيالك عثر
5: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

وافتح صور ايام زمان وبقول يمين يصلحني عالماضي اللي كانوا كتير بقول قلبي الحقيقي مين في دول وازاي اعيش وانا مش مدي لنفسي الامان انا من زمان.

تقول ولا عمري حد حس بيك الناس تقول انك تعيش في الغربة خوف. طب تعمل ايه لو تبقى الغربة عايشة فيك؟

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: سلام استعذ بالله من الشيطان، افضل صلي لو غصب عنك، خليك مقرب من ربك عشان هيفضل الشيطان يقولك
1: يلا بينا العب.

حكم علي بالوحدة والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة، ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط، مع شهادة خبرة مصدقة، امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا عقوب رغبة يريدون منه ملعقة، كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها يبقى.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: وتريد تصير أصل بعد؟
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
2: جنو بحداكي الليل والنشمات
1: وكمان هيك
3: خليها بقلبها تجرى
1: وكمان هيك
4: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
1: وهيك
5: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
1: وكمان هيك
5: قلت

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفا.

0: وكمان هيك
1: تمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
2: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحة للعينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي

0: وكمان هيك
1: قلبي تهدى تهدى هالحلوه مانك قدى دمر حياتي هالحب القصه زادت عن حد
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.